0: ديون فوق بيزي 100.1 نحسب باي ديس بوينت كوازي كل خط في الدنيا يعرف ماشي شي رلاتا تا دين السونغ اوفيامنت الفيلم كبير تايتانيك باي ذا واي دينيا وان اوف ذوز مومنتس لي سيلين ديون في الفيريتا عليا فمخها ما كليش ايديا جفيري هيازلو ليلا عليا كانت كوازي تجا دخلت فيها دي الهاجة لوديشين سورت اوف تجا قلبة مقتوة سبيتشو داو يازلو ليلي whatever سانا راو و انكا جفيري الكسرة ويك ما قالو ليش وما كيف يريدو يا كيف يريدوا هيشي جستيك جست خستتا داك الهيم ولقص بس كوازي تاعتا لح يا اللي تسج فيه داق سيك كوازي كانت كونفينتا لي موسى يازلو ليلا و من هبا الفات لي تاعتا جست شي went with the flow خاني دويك و relax فوقا و just take just ما كان ليش أنسي تاتا شين أشتجا لي أف مخا ما كانش تات انتازل لي من هبا فيك انتازلت إجي فيري ديك الحاجة اللي تانترا و relax نحسب الانرجية تاتا لنديون لي خارجت من داك الريلاكسيشن تا مخا خارجت دي powerful song لي جيت مازولا vera ġi firri xikultante ma nafx vera nien naħseb jiena vera kikun saqsin kollin saqsija kull ħadd għadda minn għad il-ħaġa ġieli eżempju tgħidu ledi lili jien u tispiċċa tkun ħafna aqwa minn kull ħadd.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Looking for quality construction finishing materials, custom steel and aluminium solutions, or premium UPVC apertures? At Andrew Vassallo General Trading Limited, you'll find everything you need under one roof. Visit us.
2: eCabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
3: Your memories deserve more than just a frame. They deserve craftsmanship, custom prints, canvases, and bespoke framing at Deco. Deco Manufacturing, the art of printing and framing.